0: خد بالك من نفسك.
1: ما تخافيش، المهم انتي تكوني بخير.
0: انا بخير، ما تتاخرش عليا.
1: نو مش هتاخر، مين ليا غيرك؟ اشوفك بالليل.

مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: بيبو
1: والله حشتين
2: انت
1: لولو متخاصمين
2: لا متصالحين استاذ
1: دايما متصالحين
0: عامل ايه يا بابا وحشني جدا
1: انت
0: عامل ايه
2: كويس
1: عامل لك مفاجاه عزيزو
0: تعالى عزيز
3: يا ريس
1: الدلع كله يا عزيز
3: الفل اهلا اهلا اهلا
1: يا بابا عزيز يا بابا
3: الله يسلمك يا حبيبي
1: احلى عزيز شفعي ده ولا ايه
3: حبيبي
1: واحلى بيبو ده ولا ايه واحلى بنات واحلى ليله الليله دي تعالى دلعك

غلط يمكن غلط إذا بحرق وقت

0: أجمل منها.
1: الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامه عريضه، خطوات سريعه، واي مشكله بتصير بتكون تحلوها بسرعه، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافه الاوتيل بدي اياها تكون كامله من دون اي اعذار، وجوده الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟

0: ماشي
1: ماشي. العالم نايمة. يلا شاهل شاهل
2: كب.
1: يلا اصحاب دور
0: دور.
1: ليك انت كم برميل عبيت اللون؟
0: تقريبا شي خمسة.
1: تقريبا خمسة ولا خمسة؟
0: تقريبا ايه تقريبا شي خمسة.
1: شو؟ شو بالمرة انت؟ ملفين بالمرة؟
3: لا وانت كتير فيك دماغ يعني عم بتعبي مي بنص الليل؟ نقلع من الحي ولا نقلع؟
1: شو عم بصير معك؟
0: ملاحظ انه بس عم بتصيبني لقلع؟
1: اخي انا فنان الكليب ولا ممكن تصيبني. ها؟ شفت؟
3: نقلع ولا؟
1: هيكي فوتي لشوف من اغلط فيكي.
3: نقلع من الحي ولا؟ نقلع؟
1: بدها تضرب بدها تضرب. طلع طلع طلع طلع.
0: لا اله الا الله.
1: بعدين بعدين
3: بلا اخلاق.

0: كنت بعبي لك صراحة، بس بتعرفي الوقت مأخر.
1: والله
0: ايه والله،
1: ايه معك حق، ينزعجوا الجيران.
0: ايه ريحة الزنخة لهلا واصلة.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي.
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع

0: الله يسعد هالحلقين
1: ولك.
0: قرب معي يا زلمة.
2: جاي جاي.

0: كيفه؟ عم بسمع الإذاعة ستيلو.
1: شفت لنا الأمورة؟ أهلين.

0: اتفضل سيادتك تاكسي.
1: مش سيف
2: يا زلمه ما بدها هالقد، اسمع لك هالغنيه
3: عن جد ما بدها هالقد، هدي اعصابك رخ جيابك ما بتشد
4: سلا ما بدها هالقد
3: عن جد ما بدها هالقد، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: وقفوا، في شكوى.
1: شكوى من مين؟
2: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
3: إيه؟ نقاش
4: عايشانك أحلى سنين في العمر ضي العين.
3: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: you, my friend. This guy amazing.
1: يعني ايه النسوان اللي حصوروا معه؟
2: لأن قصتك شيخ الشباب.
3: هذا اتهام حلو. إذا هذا اتهام أنا أقبل هذا الاتهام.
4: اطلع طلي أنت ما تطلع.
5: فيروز لنا نحن. فيروز للشعب. فيروز نتعلم منها هيدي الست الله يطول بعمرها.
6: السياسي بتطلع وبتنزل بتكون مرؤوسي ورئيسي، أما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.

فراقنا كل حد يروح لحاله، نقفل الباب من سكات ما حسبتهاش، كان شاري وبعته ببلاش.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بدي
5: اغازله شوي. حبيبي ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح في السعودية
7: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
1: حبيبي
7: وحضرت حبيبي
6: الا زمن

0: غادي بصمي بصمي
1: لا بصم تكرم عيني.
0: هاي شو هالعين اللي عليك؟
1: والله
0: عين عين حديك جارتك مين هيدي؟
1: مين مكانك؟ مين مكانك؟
0: هي ستك على بيتي على وصفك. ما تقولي قدامها.
1: لا ما بقول ابدا.
0: شو ما بيجيك؟ ليش بتقولي؟
1: مش معقولة الا
0: لك كيف مدمعة. ايه من فرحي. من فرحي
1: ان شاء الله ان شاء الله.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: كوا أدفنتشر بارك 04-555-666.
2: يا عيب شو مالك؟ وحدة غيري كانت تركتك من زمان.
3: ما بدها هالقد؟
4: ايه شو بك انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسة يعني ما بحبك يا هبول.
0: مع اجمل الفيديو كليبس واحلى الاغاني رح تبلشوا الويك اند باجواء حلوة على اغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع

إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111.

0: بقلبها
1: كمان.
2: هذا حبيبي ابني عشان هيك
1: بجنن حبيبي مع احلى بجنن.
2: بس شفتك انا
3: هلا اذا اذا اذا
4: في شوف الاعلاميين
5: ما هو عن حاله عشان هيك ما تسالنا اسئله.
3: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
4: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي
2: وانا بعشق صوت الوسوف وشخصيه الوسوف.
6: هذا تجرأ

0: تونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
2: بدي اقول اسم الله.
3: عم تكذب.
4: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
2: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
5: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتك كيف صار يطلق.

عمري استثنائيه بكازينو لبنان صاله السفراء للحجز والاستعلام 70 459 1111. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري. لو

0: قال ايه بعد كده الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معهم؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: الجمعة في السابع من آب بيروت هول سن الفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co للاستعلام 03-46-77-99.

0: الشاطئ الهوى. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حب الحرية.
2: This summer, whether you're looking for an ultimate relaxation.

0: الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية.
1: صوت الوسوف وشخصية الوسوف
2: هذا تجر راس تونس.
3: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
1: بدي اقول اسم الله عليك.
4: عم تكذب.
5: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
6: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
7: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق.

I'm just

انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسة يعني ما بحبك يا هبول. عندهم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك.

0: الله يسعد هالحلقين ولك. قرب معي يا زلمة.
1: جاي جاي.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة لانه راحته مش موضوع نقاش. ما يتجسمي

0: لايك هتفكر الدنيا بقى ورا
1: ده هالقد هدي اعصابك رخ جيابك ما بتشد
2: سلا ما بدها هالقد
1: عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: ولا ما تهددني، يعني شو رح تعمل لي؟ رح تجمع اصحابك مع اهلك
1: كلها مكسر مستوى
2: ليك طيب وعدك
1: طيب طيب
3: لا لا لا لا لا راح الدولاب

0: حتى قلقك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي إيه؟
0: ما بدنا

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعيونك الحلوة مغروم.
2: بي جي أم تقدم
3: كل الهوى بأحلى عيون
2: ليلة السلطان
3: حلي في الأمر
2: سلطان الطرب جورج وسوف كازينو لبنان لليلة واحدة.
4: كل الناس علشانه
2: ليلة الحب والطرب سبت 8 آب.
4: طبيب جراح قلوب الناس
2: سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء.
4: يا ليل العاشقين
2: للحجز والاستعلام 70 459 1111.
5: يعني ايه النسوان اللي حصوروا معه؟
6: لأن قصتك شيخ الشباب.
7: هذا اتهام حلو، اذا هذا اتهام انا اقبل هذا الاتهام.
6: فيروز لنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها هيدي الست، الله يطول بعمرها.
8: السياسة بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسة ورئيسة، اما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.

الجسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سن الفيل. وبتسألي بغيابك شو صاير فيه. تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99. The Pop Star.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان.
1: انت اذا شفت هالجميل كله شو بتقول؟
2: بدي اقول اسم الله
3: عليك. عم تكذب.
4: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
5: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
6: كثير بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي.

0: تتم الجملة. وحية ربنا.
1: لايك ديس لايك ديس.
0: أيوة بقى كده كده.
1: أيوة كده. مرنة جميلة، عايز أقول مرنة جميلة.
2: خلاص ما تعافرش. بس خلاص ما تعافرش. يلا دي واحدة تانية.
1: حلوين حلوين.

0: العالم نايمة يا زلمة.
1: ماشي ماشي.
0: العالم نايمة. يلا شاهل شاهل. كب. يلا اصحاب. دور.
1: دور.

0: شو شكله؟ ما في مي؟
1: ما في مي.
0: كنت بعبيلك صراحة، بس بتعرفي الوقت مأخر.
1: ولا؟
0: ايه والله.
1: ايه معك حق، ينزعجوا الجيران.
0: ايه ريحة الزنخة لهلا واصلة.

0: حلوة بالناس بتختار يكونوا معك فيها، خليهم.
1: لو غمضت عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية، الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم
3: فرح
1: يا ليل العاشقين.
3: للحجز والاستعلام 70 459 111.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامه عريضه، خطوات سريعه، واي مشكله بتصير بدكم تحلوها بسرعه.

0: العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعيونك الحلوة مغروم.
2: يا عيب شو مالك؟ وحدة غيري كانت تركتك من زمان.
3: بيب ما بدها هالقد؟
4: ايه شو بك انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسه يعني ما بحبك يا هبول؟
5: طب اللي بيلاقوا الحريه بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك.
6: صرت تاني مره قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
4: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخه
7: والعاني وين ما كنتوا فيكم تسمعوني. معي أنا رولا شامية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.
8: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
9: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي
10: وأنا بعشق

This is my job and this is what I do. Bring it.

مهرجان. بي جي ام تقدم الهوى بأحلى عيون ليلة السلطان. سلطان الطرب جورج وسوف.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت.

0: الله يسعد هالحلقين
1: ولك.
0: قرب معي يا زلمة.
2: جاي جاي.

0: طيب طيب
1: لا لا لا لا لا راح الدولاب.

0: لحدا زيك.
1: وبعد بعد جيت وحبيت.
2: يحيي أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راضي وجاي.
2: For enjoying an unforgettable hot season. Work 04-555
3: فاهية ألوان العيد، الفرح بعيونا، المحبة بقلبها.
4: سعودية. وأنا فرحانة زيدا أن أنت هون
5: حبيبي
4: وحضرت حبيبي.
6: إلا زمان ما بربر.
5: طيب الحديث
7: خبيته الإعلاميين شو
8: بيعمل؟ ما هو عن حاله عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
9: من نبيك يا
6: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
10: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي.
11: وأنا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
12: هذا تاج الرأس في تونس.
13: أنت إذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
11: بدي أقول اسم الله عليك.
14: عم تكذب.
15: أجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
16: مبسوط إني أنا أكون بهاي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لأنه شايفتك كيف صار يطلق.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of ميكيلانج Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بي جي أم تقدم ليلة السلطان، سلطان الطرب، زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة.

ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111

0: بيسعد لي عين الكتكوت اللي
1: كتكوت
0: بيعلي سعري بالسوق
1: بالسوق،
0: معي احلى واحدة ببيروت.
1: ما احلى واحدة
2: لك الواحد عشر له لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: بموعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلييس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.
2: يعني ايه النسوان اللي حصوروا معه؟
3: لأن قصتك شيخ الشباب.
4: هذا اتهام حلو، إذا هذا اتهام أنا أقبل هذا الاتهام.
5: اطلع طلي أنت، ما تطلي.
6: فيروز لألنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها. هيدي الست الله يطول بعمرها.
7: السياسي بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسي ورئيسي، أما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.

0: ما بدالك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدالك.

يمكن غلط إذا بحرق وقت.

0: سابعي من آب بيروت هول
1: إشارتين سير وبيولعوا موديلك وألوينك.
2: صرت تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
3: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
4: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني. معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب شوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونه، المحبة بقلبه.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
5: بجنن شوي. حبيبي ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا
3: شوف
6: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
7: وانا فرحانة جدا ان انت هون
1: حبيبي
7: وحضرت. حبيبي
6: الا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
8: بيصيروا اعلاميين
7: شو بيعملوا؟ ما هو عن حالك عشان هيك ما تسالنا اسئله.

0: شغله بإليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
1: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي،
2: وانا شخصيه الوسوف
3: هذا تاج الراس في تونس.
4: عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتك كيف صار يطلق.

BGM تقدم الهوى بأحلى عيون ليلة السلطان سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء للحجز والاستعلام 70-400

بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدأت ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيرة.

24 تموز بواتر فرونت أنتلييس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.

0: الله يسعد هالحلقين
1: ولك.
0: قرب معي يا زلمة.
2: جاي جاي.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى.
1: بس وائل جسار.
2: لو عشت بعدي وبعدي بعدي جيت وحبيت.
1: يحيي أقوى حفلات بيروت.
2: إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني.
1: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سن الفيل.

0: Your secret hair extension.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك الالوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبة بقلبك.
1: هذا حبيبي ابني، عشان هيك
4: بجنن حبيبي. ما احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا
3: جاب هلا
6: بيصيروا اعلاميين.
7: ما هو عن حاله عشان هيك ما تسالنا اسئله.
5: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
3: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي،
1: وانا بعشق صوت الوسوم شخصية الوسوف.
3: هذا تيجي الراس تونس.
8: يعيش.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب.
5: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
1: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتك كيف صاليت لك.

0: هتفكر الدنيا بقى ورا.
1: يا زلمه ما بدها هالقد، اسمع لك هالغنيه.
2: عن جد ما بدها هالقد، هدي اعصابك رخي جيابك ما بتشد.
3: سلا ما بدها هالقد،
2: عن جد ما بدها هالقد، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا

0: واخد بر عشان بدل قد.
1: انا اللي شكاك تحتفلوا بلاقي
0: ما بدل.

0: قصايد من حلا عينيك.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
0: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
0: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
0: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: وكل العام حسوا إليك انت ولا بالك مرة.
2: بي جي ام تقدم

0: تيجي عم تبعت فر لحالها بتفرط.
1: انت اللي عم تبعت ما هي عم تبعت.
2: اوه حشمتني يا عمي، ليك اللي بتاعك بسرعة.

ام تقدم كل الهوى بأحلى عيون ليلة السلطان سلطان الطريق.

0: كيفه؟ عم بسمع نزع ستيلو.
1: شفت لنا الأمورة؟ أهلين.

0: النجم الساطع، الساحر،
1: الغامض.
0: معشوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك too late

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبة بقلبك.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
5: بجنن حبيبي ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا في
3: جيب.
5: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
6: أجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
7: مبسوط إني أنا أكون بهاي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لأنه شايفتك كيف صار يطلق.

0: حبيبي. كنت بجيب لك العود. يلا.
1: تعود على التأخير.
2: دايما.
1: فهمه.
3: طب ما تفهمه يا ماهر.
0: يلا.

0: شفت يعني ايه شو العالم نايمة يا زلمة؟
1: ماشي ماشي
0: العالم نايمة. يلا شاهل شاهل كب. يلا اصحاب دور
1: دور.
0: ليك انت كم برميل عبيت اللون؟
1: تقريبا شي خمسة.
0: بدها تضرب بدها تضرب. اطلع اطلع اطلع اطلع.
2: لا اله الا الله.
0: بعدين بعدين
3: على اخلاق.

0: شو شكله؟ ما في مي؟
1: ما في مي.
0: كنت بعبي لك صراحة، بس بتعرفي الوقت مأخر.
1: ولا؟
0: ايه والله.
1: ايه معك حق. ينزعجوا الجيران.
0: ايه ريحة الزنخة لهلا واصلة.

أكبر خيانة هي خيانة الشخص لمشاعره وقلبه. هاي هي الخيانة.

عسى أنا ما بقى قادرة أكفي هيك، أنا مش عم بقدر بقى أتحمل. كان كل حلمة أني أحبك قدام العالم كله، والحب اللي بعيش بالعتمة رح يموت بالعتمة كمان. انتبه على حالك.

0: انت كنت فاكرني عبيط يا خالو.
1: انت بقيت ستاره كبيره ومكسره الدنيا.
2: ستان
1: واضح كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجمله مش لاقيها برضه.
3: ما تخافيش.
4: نفسي تكمل جمله وحياه ربنا.
1: لايك ذس لايك ذس.
4: ايوه بقى كده كده.
1: ايوه كده. ميرنا جميل. عايز اقول ميرنا جميل.
5: خلاص ما تعرفش.

0: الله يسعد هالحلقين ولك. قرب معي يا زلمة.
1: جاي

0: This summer, whether you're looking for an ultimate relaxation or in need of feeling the adrenaline rush into your veins, Watergate's Aqua Adventure Park is the place for enjoying an unforgettable hot season. Watergate's Aqua Adventure Park, 04-555-666.
1: أخونا المحبة بقلبك
2: هيدا حبيبي ابني عشان هيك
3: بجنن حبيبي مع احلى بجنن
2: بس شفتك انا
4: هلا اذا اذا اذا في
1: جيب.
4: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك
5: المسرح في السعودية
6: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
5: حبيبي
6: وحضرت حبيبي
4: الا زمان ما بربر
5: طيب الحديث
2: بيصيروا الاعلاميين شو
6: بيعملوا ما اقول عن حالك عشان هيك ما تسالنا اسئلة
2: انت اذا شفت هالجميل كله شو بتقول
7: بدي اقول اسم الله
1: عم تكذب عم تكذب
4: اجواء جميله تطور ما شاء الله يعني ملحوظ
7: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه يعني كلها نجوم بحبهم
1: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق

الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: حبيبي احنا طريقك.
1: يا حبيبي بتعمل ايه يا حبيبي؟
2: خلصني
3: يا ابوك.
1: اعمل ايه؟
3: يا عم
2: احمد استنى.
3: لا
2: تاني
3: كات.
2: لا هو تاني
1: دور سامستو
2: كات.
1: ايه
2: انا كات.

0: ملك الإحساس وائل جسار.
1: لو عشت بعدي وبعد بعدي جيت وحبيت،
0: يحيي أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني.
0: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سن الفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: توباتكو للاستعلام 03-46-77-99.
2: بحب شوف وشك.
3: لك لك الألوان الزاهية الفاهية، ألوان العيد، الفرح بعيونها، المحبة بقلبها.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بجنن
5: حبيبي مع احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا في
3: جيب.
6: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
7: المسرح بالسعودية.
8: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
7: حبيبي
8: وحضرت حبيبي.
6: الا زمان ما بربر.
7: طيب والحديث
9: بيصيروا الاعلاميين
10: ما هو عن حاله، عشان هيك ما تسالنا اسئله.
11: انا بحب شغله بقلي
12: شعرها بيطير على خد حرير، والنسمة تغير بتغير من الخد

0: حلمي
1: أوتر فرونت أنتلياس نقاش
2: عايشانك أحلى سنين في العمر ضي العين.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: تقدم
4: الهوى بأحلى عيون
3: ليلة السلطان
4: في القمر
3: سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة.
5: كل الناس علشانه
3: ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111.

0: شو شكله؟ ما في ماي؟
1: ما في ماي.
0: كنت بعبي لك صراحة، بس بتعرفي الوقت مأخر.
1: ولا؟
0: ايه والله.
1: ايه معك حق، ينزعجوا الجيران.
0: ايه ريحة الزنخة لهلا واصلة.

0: Your secret hair extension.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبة بقلبك.
1: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بدي
4: اجازه شوي حبيبي. ما احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
6: وأنا فرحانة زيدا إن أنتي هون
1: حبيبي
6: وحضرت حبيبي.
5: إلا زمان ما بربر.
1: طيب والحديث
6: ما هو عن حاله، عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
5: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
7: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
1: وأنا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
6: هذا تاج الراس في تونس.
1: أنت إذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي أقول اسم الله عليك.
5: عم تكذب.
8: أجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
9: مبسوط إني أنا أكون بهاي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لأنه شايفتك كيف صاليت لك.

بي جي ام تقدم كل الهوى بأحلى عيون ليلة السلطان في سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة ليلة الحب والطرب سبت 8 اب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء للحجز والاستعلام 70 459 111

0: الله يسعد هالحلقين
1: ولك.
0: قرب معي يا سلامة.
2: جاي جاي.

0: النجم الساطع، الساحر،
1: الغامض.
0: معشوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك تو ليت في البيت.

0: يعني ايه النسوان اللي حصوروا معه؟
1: لان قصتك شيخ الشباب.
2: هذا اتهام حلو، اذا هذا اتهام انا اقبل هذا الاتهام.
3: انت معطل، انت انت
4: فيروز لنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها هيدي الست. الله يطول بعمرها.
5: السياسي بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسي ورئيسي، اما الفن هو الصوره الدائمه للبلد.

0: ما بدي قلقك.
1: وقفوا، في شكوى. شكوى من مين؟
2: انا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي ايه؟
0: ما بدي.

0: بيقل بعد كده الوقت
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ لكن نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: قلبي
1: موت.
2: إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني.
1: وائل جسار الجمعة في السابع من آب.
3: قلت لك أنا مش بحب شوف وشك.
4: شو بتقول؟
5: بدي أقول اسم الله عليك.
6: عم تكذب عم تكذب.
7: مبسوط إني أنا أكون بهاي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.

0: احلى واحد ببيروت.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، بنفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بي جي أم تقدم ليلة السلطان، سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب، سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70-459-1111.
2: يا عيب شو مالك؟ وحدة غيري كانت تركتك من زمان.
3: ايه؟ ما بدها هالقد؟
4: ايه؟ شو بك انت وياه عم تتخانقوا؟

0: مش إذا نسي تاريخ أول بوسة يعني ما بحبك يا هبول.
1: عندهم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين إشارتين سير وبيولعوا موديلك وألوانك.
2: صرت تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
0: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
3: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني. معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة من دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد عشغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: رايك؟ هتفكر الدنيا بقى ولا
1: تاكسي؟ مش سيف.

0: looking for an ultimate relaxation or in need of feeling the adrenaline rush into your veins, Watergate's Aqua.
1: Your secret.
2: ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111

0: راغب من أكتر الفنانين القريب لقلبي،
1: وأنا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
2: هذا تيجي الرأس في تونس.
3: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
1: بدي اقول بسم الله.
0: عم تكذب.
4: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
5: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
6: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتك كيف صار يطلق.
7: لاول مره لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أب على المسا مع

0: حبيبي. كنت بجيب لك العود. يلا.
1: تعود على التأخير.
2: دايما.
1: فهمه.
3: طب ما تفهمه يا ماهر.
0: يلا.

0: يسعد لي عين الكتكوت اللي
1: كتكوت
0: بيعلي سعري بالسوق،
1: بالسوق،
0: معي احلى واحدة ببيروت،
1: ما احلى واحدة،
0: معي احلى واحدة ببيروت،
1: انا احلى
0: ما
1: واحدة.
0: احلى
1: ايه
0: واحدة،
1: هلا انا
0: انا
1: احلى
0: احلى
1: واحدة.
0: واحدة.

بي جي ام تقدم ليلة السلطان سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب

0: وحده غيري كانت تركتك من زمان.
1: بيب ما بدها هالقد.
2: ايه شو بك انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسه يعني ما بحبك يا هبول.
3: عندهم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين إشارتين سير وبيولعوا موديلك وألوانك.
4: ليها تولع أكثر بتغير من خد.

وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر خد الموقف مهما كلف قدام كل البشر وقف وقفة بطل كل ما لزم الأمر إياك تتردد شي مرة وروح خطوف القمر وقف

0: فكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمه ما بدها هالقد اسمع لك هالغنيه
2: عن جد ما بدها هالقد هدي اعصابك رخي جيابك ما بتشد
3: سلم ما بدها هالقد
2: عن جد

0: الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة
1: المفروض تكون اقل من ممتاز.
0: فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: نال ايه بعد كده الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معهم؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ليلة السلطان سلطان الطرب جورج وسوف كازينو لبنان لليلة

0: أنا ما بقدر أتحمل اللي عم يعمل فيي، بيضربني بيعذبني، أنا بس أم لأولاده
1: بدمع.
2: أنا شو ناقصني؟
3: مش معبر.
2: شو ناقصني تما يهتم فيي؟ أنا مأكدة إنه في وحدة
3: بيوصل قد إيه مرة بدي أتحمل؟ قد إيه بدي أتحمل يعني؟
1: أكيد عم بيخونني.

مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك. انا بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه الوان.
4: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
5: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي.
1: وانا بعشق صوت الوسوف وشخصيه الوسوف.
6: هذا تاج الراس تونس.

0: مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني بتعزف
1: وبتحب، جمع كل الأشكال. دلوقتي ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

0: ألوان العيد، الفرح بعيونا، المحبة بقلبها.
1: هذا حبيبي ابني، عشان هيك
2: بجنن حبيبي مع احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
3: هلا اذا اذا اذا
0: جاوب
3: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
4: المسرح بالسعودية
5: وانا فرحانة جدا ان انت هون
4: حبيبي
5: وحضرت حبيبي.
3: الا زمان ما بربر.
4: طيب الحديث
6: بيصيروا الاعلاميين شو
7: بيعملوا؟ ما هو عن حاله عشان هيك ما تسالنا اسئله.
3: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت ال
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
8: بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب عم تكذب.
9: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
8: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
0: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق.